فإن الله كان عفوا قديرا. صدق الله العظيم. سورة النساء 148 نمبر آیت اشپگما سپارہ.

وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَسَبَبْ دَ كُفْرْ كَوَلَ دِيدَ فَآيَاتُنُ دَ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ او فَسَبَبْ دَ وَجِلُ دَ دِي پِغَمْبَرَانُ لَرَا پَنَا حَقَ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ او فَسَبَبْ دَ وَيْنَا دَ دِي قُلُوبُنَا غُلْفُ زَمَنْ زُلُنَا پَپَرْدُو كِلِ نُسْتَادَ عِلَمْ رَا كَوْلُو ضرورت نشته تراته تعلیم مرا كوا وقولهم فسبب دا وینا دا دوی قلوبنا غلف زمن زلونا پا پردو کری یا زمن گزلونا خدا علم گودی دی نستا علم تم ساجت دی نو دا دی خبرو پا وجه اللہ وی ما پی عذاب را وست عزلونا دا دوی دا علم گودی ندی او نا پا پردو کری بل طبع اللہ بلکہ اللہ مہر لگو لدی علیہا دا دوی پا زلونو باندے بكفرهم فسبب ده كفر ده دي فلا يؤمنون إلا قليلا پس دي إيمان نرولي مگر دير لگ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.